الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، ينادي على الأمة إنما أنا رحمة مهدى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الرحيم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أيها الكرام، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة والمذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان، جماعة مسجد الأكبر رحمكم الله، الحمد لله kita awali dengan bersyukur. Hari ini kita sehat, kita bisa melaksanakan ibadah Jumat sekali lagi di Masjid Al-Akbar. Dan Jumat kali ini adalah Jumat yang istimewa karena berada di bulan Muharram, bulan yang diagungkan, satu dari empat Ashuril Hurum, bulan kedamaian. Rasulullah mendidik kita agar banyak meningkatkan ibadah di bulan Muharram seperti ini, berpuasa sunnah, bersedekah, memperhatikan anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Maka mari kesempatan sholat Jumat hari ini kita gunakan seoptimal mungkin untuk berzikir, berdoa, dan bertafakur bagaimana kualitas ibadah sholat kita. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini bagi orang yang beriman melebihi sholatnya. Sholat dikatakan adalah ka'annahu qalbu likulli al-amal. Sholat itu ibarat jantungnya semua amal kita. As-sholatu ummul ibadat wa khairul a'mal wa asasu ta'at. Sholat adalah induk, ibunya semua ibadah. Sholat adalah amal soleh yang terbaik. Sholat adalah asas dari semua kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب

العذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.

وعذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب.

بعل معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بوى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد ف

في الأشفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ